فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموعود.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القصص

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

يعلمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

خلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

لم يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: وتلك معروف إذا كريم الأبلاء إذا ذكر مزولكي
1: إكاب FM
2: يلا أبن مصطفى سيدي الله وبي خليلك رحيم يا الله وبي خليلك ففادي الغرامات وبي سعيد الرحيم رحيم يا الله وبي سليمان يا نفس يدعي وفوكي يا يا أنا يوسف عائل يسير وراء دمبا ودعا غزل كبير صلوت يا الله ويوسف الفبيس أقين وغيرهما ممن بيا وعرس من لوك يا الله وبي ملائكوت رسوم صحبتهم جبريل أصنع بينا كيل يا الله وسيدي نقيت رذين لغاب الغار وعين خلاص نقيت ويل يا الله وبيت هاتفيس ملعب لياه موهد وعاملي سمين الزبر يا الله وبي صديقي وابي فاروق سوط مبيزي نورين سوط مبي ستين يا الله وناجني وجوني المسلمين موهد ونعجي وعتابي أمين يا الله وقر لنا ولاها ودور ما قدامة قلت بنا وبيع بدور يا الله أما قجا وسوي يا أما نظمة لما وتعو كوان قلت يا الله في باسق فاخر في كل ما وزر ومن كروت وخوف لما وجي عوضه لا عاد صبر أبيما لا يتبع درنغة ولا أبغى أشترجع أبيك يا الله وأقنا مخوء من عايك أو سريما حضرت من جمي تغنق يا الله من كان يرنصد ذا خير ويهلك موسى كهن وينصر من يفرك يا الله محمد المسكي لخيار غائبين لجنة قلبي ونصر يا الله علي صل وصل من دائما ابدا ومن خبوا لي من يا الله موليد يا ذاك يا ياسر لا ويدر ولا أفر مخيم مجاكل يخم مانا وهم يا الله دمعيك من دايدا موليد ذاك يصور نغي ألف يطلونا يا الله يا الله خبي اللقم فموتك يمين طور لكونا كل خبر يا الله قبوك يا مؤلو كنيك ما سمكر مجار ما جناي مجم قطل سراكر سنوه يا مؤلو يمن ليك بيك صاد يب ادم جليك جيب بلاوة مناصب يا مؤلو سنبع لك انجاي يمن تبن سليفر كتوب محمد سمار يا الله تمير ما قل عري تمير جن لافب يقع يصل ما مجوك مكم يا الله من ما قدر من أمام kasam teno ni le maka akiyar ribon ado dal mamu fayal law soral dami ni mawa lami nagi wakaray fokal lami nami ndum tabam bayal law kuswa puyar nakado de babiyan nabo kuno luyan nen bebo tajan wa riyal law kira qabakum dajel do do so lu ba watay do ko so ro be a satam bayan law mana lami nalami nal mustafa yaraman bila itu tumalaga ramau yan law
1: jeri fona am bayan new york on ayo
2: aw kon ye ñew ci señ sa gene fa bari yalla gi jamono ma ta jale ku ya bu jam yalla ba ba sen ni la ci na di def na lu fallu bi jam yalla te na gor gor no kar wara kon da ku ñaw mu war la ku xamni day war lu ñu la def mu neex la tabina gan nak mi ki nek gan la muy dana gan bi yag fal lu ndor la moko waxam xeppal lu dun ko baatal mokam param tuba kwetil lajam sa waja fien waja way ko ko xadim mo fekki bayam doomi tay ko xadim seedu ya do tenci banke ligey ku de ko tetti wax wa mbake du ya ju ken gi da dulu xex mbake jarna akra ko bay ahmam mbake ku bay no joy baane khalat ba faatu gelu sidal no gande den hayati day la qawa ayam kem mo la gos ko mel ni mo am falayam kem ba ni flam del lo wax di alim jom ba te lay wax ci soye ko mo khadim moy do am mustafa ta ta te bamba ma te tar e yaat nu ro yon nan ba yor yor ci ci lu wis do way fiang ba ke fa aje do tul am ci da yu ba ke mel ni te be ko lu way fiang ba ke way ba yon ba ke ko no wa ba ke mo na pi ma mustafa di bayam mo daatu la me mel ni bamba mamam bop ju ne ka may xaritam yo xamni boko top ko jox baxam cheikh mbake cheikh modou ndor may seenal digal defal mustafa anam yeesam cheikh modou bu sam mbake mu feexalu mo ñak waam jojo wax la waru ñet ndor di mustafa cheikh fallu cheikh mbake modou go so feexalu madina ba tat yi ñoo dendal cheikh mustafa cheikh fallu ñoo

الناس قد سافح النفاد لا في الحوادث شيء قد يسابه بالنفس مستخنيا.

إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: وسبح الحي والمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من الأيد قبسا للأغبياء سلم تسليم على النبي والآل والصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: وأسمت
0: سلم وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Yitou Bandam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons Yitou Bandam.

أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

لا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

الموت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

0: كتابا عزيزا دم نثار بما سنى. يسلي بتسليم على النور كالقدير.
1: UCAP FM

مللت إلى جراج في المنتقى يدي ولم ترد اللجة من غير بيزاني ناني لمريم صلاتي على النبي بداد ولي قد خان سيدي.

0: من فعل روحي وجسماني. قل اعفو الصلاه بلا انتهاء على عبد ما من فعل روحي وجسماني.
1: UCAP FM.
0: Allah Abdi Babin Salah Ruhi Majismani.

نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي

كلي يا معين، ولتكفنا بواوه كل أوت، ولتغننا عن جالبات اللقوت، ولتكفنا بالدال كل ذل، وعن حرام أغننا بحل، ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه، وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا، وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة، وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين، وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة، وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر، وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنور مألف، وهب لنا باللام اللطف عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا، قد قتلي بالالف المخفي نيل المقامات العلا بالطي، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي، بحرمة الأقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم، وتغنني عن التعودات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة، بحرمة البسملة المباركة يا من له القلب بلا مشاركة صل وسلم صمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي، وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة، وتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة، يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي، أسف لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوس بي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجهها ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الدال أدل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن، بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة، ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات، وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن، واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد، واثيبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحو يريد، ولق غيري اللعين حيث رم درا ولا تنله مني المرم، وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا، يسوقه مؤيسا من الحظيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ، بطائه وجه طوافه إلى غير جهات يا حبيظا بإله، بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من قديم ذكرى، بنونه ردودا لنهره جميع ما حاز من كير وكل يا سميع، بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشرا، بلانه له الملام تصرفي والتكفنيه وفؤادي عرفي، برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا، بجيم اجزم ان يميل ابدا لما يسوقني ومن لم يعبدا، بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير، بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سوليا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل اقرب واجنبي سيدنا محمد وبارك، يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النحو لا تصغ لي كائدا، ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصغ لي فاسدا أو مفسدا، وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا، وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذاك اتنابي، والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة.

0: ليا بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليا بسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليا يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبد الطين منك جميلين مع الصنفين وليا بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل لست أمين بألف الرحمن لإجابة هب يا بديعا جالب النجابة وليها بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليها بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليا بالعي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليا بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبا يا واحدا لينا للخلوبا وليا بالنون نورا يسطع فمنك نفعا برضا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذ للغرضا وليا بهائه هباء مغن يولي من يشاء اشتباء وليا بيائه يسرا بلا وصن وكل يشكرن واقبلا وليا بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وعاله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتالخلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل ده وتالكتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتالبجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتالفيه نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير والتأمين لأبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم
1: إلي
0: كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عاداتي صل وسلم واهب السماه على معظم سماه ماهي وعليه وصحبه الكماتي الصالحين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سمعه حاشر ولالي والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصازه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا مرحم كل عن الأوجال صل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولالي وصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أداني سول وآله وصحبه والتجعلي تنم أكبر الدنيا الجعلي صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأقياسي يا من ينور به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغياري صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشرير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولال والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع ولال والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالود يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نب سماه المختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري ويسي ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنرمد المقرب صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهم وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وعبدا ببشر المبجلين صل وسلم أن يا إلهي على المصمع بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسيذي صل وسلم أن يا إلهي على المصمع بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشر أنهم يا خير وال صل وسلم أن يا إلهي على المصمع بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى الربية وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم صلي وسلم يا مقيتا يهي على الذي سميته بمحي وآله وصحب أهل السرق يا مهيا من شئته وتقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صلي على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشروع وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لبيك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام الكتاب وصابه واذكر لديك ذا النظام سل على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصابه وتتخبل ذا النظام صلي وسلم أن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصاري يا حافظ المرني والأمصاري صلي وسلم يا منين الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليها الكون سرور الشاكرين صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص حمل عليهم عكسه الحريص مسلم لمن وآله وصحبي وظل بي على سواء اللهب صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صلي على النب سمع أشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصر والتمهيد صلي على من اسمه شهيد والآل والصحاب ذوي الوفاق وسلما وآمنا الآفاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مسعود وآله وصحبه وسلم وسبقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجاهه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتواني في سرور العلماء يا مانعا بإعداك ينذر صل على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا على الظلمى يا من فؤادي به ينور صل على بدر سمعه نور ونار وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي منك لي الرباه تلي على من اسمه مصباه ولالي وصحبه وسلم والتجد لي في كوني بسر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صلي على هب سمعته هدى ولالي وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحبت علي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاستواء مع سلام بأمان مستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشفتاني في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتاني في العناء والملام وصل وسلم يا حي على كريم اسمه حفي ولالي وصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولالي وصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه وقبل شكري وتحمني عن جانبة المكري يا من به ينقاد لمرضيه صلي على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعصم بشري من السرام وصلي وسلم أن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولال وصحب ذوي الختال يا عاصما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالحزن وجل كبي كصفا الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تحمين صلي على من اسمه مامون ولال والأصحاب والتسلمي وجل به فقى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صلي على من اسمه كريم ولال والأصحاب أهل الصبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به يمهو جهات الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد لتمكين صلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولال والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولال والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولال والصحاب ذوي التورع مع السلام والدخل الأمر يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصحبه وسلم وبتواني في اليوم الظلمة يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والسابمة وفي تواني في المقامات المع يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والساب ذوي العطاء وكلكل النوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلمة كما ببعثه جلوة الظلمة يا خير رازق وخير ما يطاع صل على ذي العز والفضل المطاع وعلي وصحبه وسلم وبأمر القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هادي المطيع وعليه وصحبه الإخوان وصول غيره كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بصرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيط وقياس وسلم أياما محاب الابتياس والآل والصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمنا ولال والصحاب وسعي أحمد وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع النبيض أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولال والصحاب وخل العصمة كل يدي يا من كفاني الصدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولال والصحاب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل وانم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان اللي يهب خير الكلام لوجه الكريم يهب لي للجنان ذكرك بالقرآن الطيب الجنان وصل على الذي حاز اشتباع المصطفى والمنتقى والمتبع وسلم والآل والصحب الصحابة وبسخائي أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلم في آله وصحبه وحط يجل من منير لحبه يا من به يجيئني صني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من به تنقاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعاء سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وصاب في الحال وفي المعالي صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصابه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما به نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسلام صلاة باخر كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام من جانب ما يشاء أسكى سلام ليس البرايا الأنفع على النبي دلونا المشفع وآله وصحبه كما مها به أذائق الجمال فمها صل وسلم من يا رفيع على الذي سمعته الشفع ولال والأصحاب واجعل كل عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن
1: Group de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam

0: أحيا إلى الكرسي جبال ذي العرش وذي الكرسي خطها الحمية بالقدسي إذا بلغتم عادة الكتور إلى حياتي ولا
1: الكرسي.

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: نرد دارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والسهب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زايدا بذلك أولا ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل أم مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن وتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم وتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمسلم مرة علي عشرا قد تنير بر ولي توصل بشارات القدر مزهزها لغير نهوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافه قد سميا صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليهم مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجائه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جبت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز الصلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعها عند ممر والديور وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال وصل يا رحيم وتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا من جهلت صلوات النعمية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداه جهلت فجها كل مجاهد هديت زكها ولي جهلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه قد سميا صل صلاة قد تخلد البشر مع السلامك على قيد البشر سيدنا محمد والآلي وسهده في الآلي والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم سرمدا مني إلى سحاب يا من عبدا
1: إيكا بيسن
3: صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة سمنا دا ببسم الله في مقال لا إنت ليدين كبرى صول ممتاكو توق مازمون جبال ممتاكو يبول ريوي يمن ببسم الله في مقال لا إنت ليدين كبرى صول ممتاكو توق مازمون جبال ممتاكو يبول ريوي يمن dinkam ba patu rasul disam ga tay la fi misal yabang ma ba ci misal jabo ma sanga yaman mahmud so mam kanka ya dib sa jabo ki bayti ya moy tari khal sa bay dem ko mas mom yaman fas nan ci yena am ngalam ya dole go ci ay tam tam ci yer ma ngi ki gam borom aras bay ma asmon salatu qudwati la dew tan bi sa bay yep dew ni tagine tew barma jew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansari turab jibil mon qaru hira ne yalla ne yebel yaman ma dox ma kay tay dina len ya masar al muhajirin lanzai kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman haru ga jek bur di wer tana ko ya khayrul basar amna fa khala ya huma gëccël du yow di dem yaman mu daw mu ba mu wo keneen ya masaral muhajirin lan zaalikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jox mu afaan mi daw ñu jot ci alquran baxala ya ibn afaan igli wa rasulil yaman mu daw mu ba mu wo keneen ya masaral muhajirin lan zaalikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw lol ma sangim ngir kel sagat la muy gorom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jek gem jebal ko domam tay geureum tay jox ko mbolem halalam tapu ko di ngatu ko won heko no may mo gëna wo pasang na ga xara ci bam gënem la bol ak jam gali wurs la la balon ya tonu ya bay nga ñaay ya matanye mana la say mamour sow defna la way ya kini mani waya man ababakar masul di doñ way duriya genti musula doñ don dum jurit musula doñ yalla borom balen dundal ababakar masul di doñ way duriya genti musula doñ don dum jurit musula doñ yalla borom balen dundal yonen ba doona nanandom amna juro fuk ci mam yo masla do on yalla te ñoom du moy borom balen di non yene ci ba tay ne ko bal kem ba du dag na du bal yaay baay xit ba yaay ko jal ya dak te mburen te man may dog mu baam wo keneen ya masal muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu bo ci xabar na su bal doon jël lu ñaar may ku ci non yaay la re ñaar munayna na do don yaman ya imami ya rasul man ko ba khati non tul may gayna may sol du betol nax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husaini hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husaini hasani mali siwaka la yaman halay do mo kenen ya masal majrin lan zaalikum ci man di doon hay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya mu jabal xamal na dem yow la ñeel ya ini mañu wa yaman anta la kay amat jibiru mo man mas na dem yaman gon seen di was moy ini mañu wa yaman gonen bo fo fo dilan le ko talal ma sa ne tel mu ñew mu dal di koy metel dana ko wajal dem yaman ma dal di jo japp gelim fabrah la tek mu di koy yim yonen dana ko kay dom ma stay ma gën klaw yaman yonen ma japp ci blogom na tay ma gën klaw wom dem ko xarit bu di jegem ci sun borom ak wayaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as ma wa fi ardi yaman idak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as ma wa fi ardi yaman mas na ko dolli ma lenen kebul ma den ci lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman mun ma shaman isab ñey gëna metti ay xaar te seen lami ñu ko go ñoy wax ne ko ko yaman bu rek ma sa mako xif te bul dagal yit ne ko kif ta fek say de kal xif haram na wax wa yaman boole ka de mas basu bu denc bu lati bu tur ganaw da nga lek basu bu dal ko xif wa yaman ko bu nit ko leen bu yalla fa nga di leen kenyami aljama khamal li yobulo ko fayaman te ba may julit munan bur yalla nandal la ginan minna ay kawsara ginan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayir jannati nga dan te teru be ko yaman ko sudura awray julit bur yalla def la qarib sa yawre ji su ko visit yom al khiyab wa ko yaman bo wuñu le bilik ayib bur yalla wuñu say ayib jebal la gayu layla tay mbar ma wax ko wa yaman te bo ga de bokum julit mba de nga ngagne julit def na la jeng naari ka te jeng na li jaru ko wal te bo xase bokum julit mba de nga ngagne ak julit def na la jeng naari ka te jeng na li jaru ko wal ni degine en malaka tew lobo binan lepp di tew malaka fabla ñepp giew di wessa jëf ya nga jëfum yow bu lelo bana xureet ngir rogalé mu ne xoreet malam jabot ga dila seet te duñ ca man na fa yaman xamo mas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bu reema kepp yow jahim fe jallo ko ko bul xaram bu lek mas yow wulew buna mas naan bu lewul bul sang cangay bu lewul li yobulo ko fa yaman bu lek mas ñam bu lewul bul naan mas naan bu lewul bul sang cangay bu lewul li yobulo ko fa yaman bu yalla la muy jekalaaj du dat bi def lay jekalaaj te su le do tu la laaj sawé nga wax ko wa yaman bu lewul do mana wey say anam mo bu mana wey kero nga gis ku joy na way bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yam kat say morom ni rew mana ma sa jaro a jer man dem raw no yaman xamal ma sho mar khiyab yan na ji ni far ni bam su ba la tuddu yan nga wa daj na dunya ak ñam logon kero lu mur bi ndeba kay jan ja nga bam ku naari fay xif na ba ñas ngir xaru way ko yayu doole rep nañ day wax ni nit te dana far way toña ak ñeleen di far way ta di naari bul di far way toñ ci atte fa yaman mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul jalal kon da nga raw wa yaman ne gam da ngay jende dinar ki meri tin ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de na fa yaman ne mana ko koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am cay nga ñeen mu ñal ta wax ko wa yaman bu fadda ma yow sa borom ko andi nek mo la mo bu shagane ci say morom ngir ñoy sa sere fa yaman ko ne ma sa ngay xalaat ne ga ci raat du mana faat lo ate nang koy mana waat demal ja ci fa yaman fa nek de sa ko sikar muy hal ba muy fese keur bala be ñoy sa téré far yow mal xiyab wax ko yaman bu dekk toñ nga diko far bu fa degi def ko ni nar ki liman bu ko di cior bu fa ci fa yaman ngay da gale ci bakki miskin ya ma bu len di leer feso defey ni fek leer o man di jëm waya man xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku yi royan takir miskin ya andi len bakki jaday fa waya man bul jage ne degin ma no dopp ne ne kan ma kep ku de yeju ma da fek wi na fa ya man mura ma sho taxawal ya tuwa tul kanyan khol jappal lo na ko mu yow tay top toy yaray yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas banay dajé ci yow mas yowal khiyat la ju yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal na ne mas banay dajé ci yow mas yowal khiyat la ju yaman mas ne ko ya rasulullah nutna se denk bi wala may sakku ndimbal ci ila agenki bi fala yaman masako ya rasulullah ngamna se genki bi wala may sakku ndimbal ci ila agenki bi fala yaman yonam ba jappu jep loxom ñaanal ko tabli ci loxom dana mas wa xule do tay genk na la wa yaman genku mas ba fi la yam hatem ba tay lay beug jëm atu rasul ga ku yegam jabo ma sa nga yaman kera ba ma yegge yaman yegangu neem ga fa yaman basant yalla fukki yol ak yar yon wa yaman julli ci yonen babu ba war len ba fal yene fira yaman yana ji waya ba sawacu ay godi yaman julli ci yonen babu ba war len ba fal yene fira yaman yana ji waya ba sawacu ay modi yaman dalo la ngati la teral yak sa njabot di len degal mu joy fa joy ndey badal ni di ko laaj ñu waya man sama ñu di kay ama halalaw mo leysa amara sayidi ma habibo ndal yaman ñu laaj ko la la digal mu tontu len lam ko digal nemi ku way rag te bu sagane miskin fa yaman ma safa ñoom di len digal amar mu len manchun muri fukki wer ak yar xamal li la saxo wa yamam xam jammi bes ma ci nelaw li sa no ak kim ko na yow yewul mas da ngay nelaw miram na yaangi fi yamam yonal fa ban ci sukurat yow ngay nelaw bana kure mbole musa ba yep di yow ngay nelaw li fi yamam delu ko ba mu ne mas yonal ba fa tu na mas yegal na madina mas kennelawul yank yaman delu ko ba moti di sa la ko yegal ne ci ne sa suuf ci ma yonen ile sa muti dilo wa yaman kero la ma jenn yaman tabi ke bi lalu yaman mbolen bi dem lam cem da don gis ne wonde lu fa yaman kero la ma jenn yaman tabi ke bi lalu yaman mbolen bi dem lam cem da don gis ne wonde lu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len mu jogul mbolem asama si niral ñu lak bu ba wala yaman muna gi rek bu dem roj di joy ba ne ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gën ci fi yaman nem lu dagal la di lu am na del ci gudi gi ma jëm bu de na shaytan rajim sappil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci gudi mbolam ba jël ba bepp niis mbolam yaram ba bepp diis ngir ngir mo tiis ma mo gison yalla jël ba jël bu diis mbolam ba jël ba bepp niis mbolam yaram ba bepp diis ngir ngir mo tiis ma mo gison jango nga ngir ma jël jaat na ko ma li ngay xalaat ram lam nang ko mana waat demal madina ya ko man jango nga ngir ma jël jaat na ko ma li ngay xalaat lo ham la nang ko manawat demal madina ya ko man masji ci woluna kerop yonen babatu na kerop doya ma doyan kerop mu jeef ko doy fa yaman doy ba dara be bokku joy gide yaman ya sel di joy malaakir malaaya joy ngir doy ma mon yaman mahmudu sa doy la ya wayli wayli wayli a fa fa ay wayli a ma joy la mas mon yaman jabir bana ya sayidi ya maliki fastabi ya wayni wayni ya sayidi fi layla sibi yaman mu joy ba joy ya gulol la ko muhammadur rasul manan sangat budon rasul fatu na tay man fi yaman mu xeydi julli ji di joy taawu joy sagi di joy sigi di joy jeki di joy haye basal mal fayaman kala ya muhammada wa marsasi shida wa ya hima ran masjida inna lillahi la wahan inna ilayhi raji'un dogin bi shayati lam wahan gana kero bam ne ma won yawm al khiyam ya ku yaman jibril dogin a di yo den ay wahi on taw di wax sangam luy nara xew tay de gen dundu fi man mu xamne teer gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaanal won di lox di joy waaye man mu do ta teer gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaanal won di lox di joy waaye man na ma ngi ñaan borom ne teel gile ma tim te moy rasul bu de na gi ciin ta dal ram la na genn hadun bamu xéñu bëggaleem sabra la tekke kaw suñim yeesal ko ar tal loxom di taggu tok bokk yaman ma so di bacc di doxal ñaan du ban nopulul mu nopulo da ba yeesal galem ga julli ñi la won de sam ñaan te lañ xibaat ne ta gam na ku na himar ma ngay nuyo kero gi ma mu di ko laaj woomu yaman mas na ko yow no tuddu naar mu ne ko man maa di himaar te sama baayit kat yasaar moo diw turam ma jëm yaman ilaa maasum mu jabal habiboo xayru awal faraqa duniyaa ca xamal maay ndaw li koy tàggi yaman maasa ci woo fara di jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaa kiir mëna ya jooy ngir jooy maas moon yaman maas na himaar in mu yasaar madina muñ def ba ziyaar mu ne ko tiis na doy na waar ak di toot maas fa yaman mu ne ba tey ma di la laaj te roog ba yonnem ba di waaj ngeen di fa teew ba mu ne sooj mu ngeen defal maa ngi fa yaman kenn kaatul kenn ka detul kenn doxatul kenn defatul kenn waxatul dul ne xul ñaaji mi am ñu dafam gàttuy sàmmam ba ne mes ba xam na ñoom doo suñu gis ku leen wàññee te ñu ne gis di yooy borom la ñu neloon mu naa wusay moo ci asam laala di laaj mu ñu defoon lekka ci naam bi lañ bawoon ngir nga di jooy seen maam jawoon ñu bopp luy maasa imaar ba ca kanam fekkam jëbeer muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman ñu bopp luy maasa imaar ba ca kanam fekkam jëbeer muy sàmm ab gàtt di jiir maas jam ca moom moon yaman فقال يا أمة الله وبالإله إلا إله إله ورسول الله كيف فات أخبرا مناك فاتمة من لا دق مجوي أغسا أغلو شيء من ينقرنا يا جدنا تنو ربا أجنقنا يا جانا نعم نعم نعم واتتنا يا جدنا يا جدنا تنو يول فمتدن ما شوي بيك دينو يوم karaayisatum lam yoob salaamu bayti nabi yoob madirisaala la waxoon jabela waaku ñëw ci moom an xoodataa diw turandoom naaki yëngal buntu bi moom m war a doon la ko waxoon mu naa maasum nu jabal buntu bi maa ko fii yëngal tey kenn waru ko fee yëngal ko dul maas moon yaman an xoode wu bil ko mu wii maas jooy fa aayisatu jooy malaakir ma ne jooy ngir jooy maas moon yaman maas naa ko aayisatu yaa umul masaakiini wa yaa umul mu aaminuuna yaa sangu bindee fi mum defoon faatu rasulullaahi man sama xarit ba fi newan te gan ni teg gi neeglu woon faasaw nga wax noon num defoon faatu rasulullaahi man sama xarit fi newan te gan ni teg gi neeglu woon faasaw nga wax noonum defoon sharaa alayhi rabbuna sumbur bu mag ba yóbbu naa sangam sangam ya fardu naa gileeki salma war na woon muna ma salu matay demal fakar haliyu kay waxtan fa fatima tu jey kon mu solo lam defon mu wax dem garal yo bamu demé defon yo fatima tan ki yo ñen jaber ba fa newon ko jaw turam mu wax ñu ba fi wetam na ki yengal buntu bi kum muna ma asmon yaman rayanu bil kum wi ma joy ba fatima tu joy mala kiir mane ya joy ngir joy ma asmon yaman masna ko fatima tu yow ma ngay ci ngel ci yalla haw salaw ma fatu am ga te yow bu lak fepp fum doxon mala ma so ga te won ceron molam yam melon haduna sof lak sa bakkan dotu la bale biladin metti jour ka bamu gel dela di jour ka bamu gal new dal de xon nga ni la mel mi mi de ci yal fa yaman ko ron sa ba ñow fi mom mu seen ci sulay o ci ñom muna ma fum dem balu muna ko ma sa nga yaman muna do yel ma ma da ngeen santal may ma da ngeen waxal mané ma doxalina ko mo yaman metti na bam bam kam loxom jalati talalu loxom ni raw meki uneki mom haduna so fa na fi man walay ma mu jabal kero yo nem ba ngelaw madina ken ci nelaw te baba yow ya nga yaman bo de ka won be su kero haduna so fa la yow kero dot la fale mo kero kep ku bale bi la dun ken nelaw sax ba bilal na do di wo kay rasul waqtu ñew na ya rasul salatu khayr la waxon kero yo nem ba dole ababa kay na jitelen delu ka baamu yar yoon mbay jitelet yang fa yaman kero la yonim banalen ababa kay na jitelen delu ka baamu yar yoon mbay jitelet yang fa yaman ababa kay mo jog taxaw ro nga yoyul muna ko yow ko boy taxaw fa nga taxaw fa ha ci yang fa yaman sa ba ya ba ju bal sien mo le ser giraw na kar yonen na hay sa du bal moyo ga ci modlam mara ko sa bayadi joy lan ko newul motax ñu joy fa nda taw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon mara ko sa bayadi joy lan ko newul motax ñu joy fa nda taw ku teew fa joy jambaari rek nañ la waxon yonen na rabbi khawini hatta unzalihim inni rajawtu an yaafini hazi salatu ya muin buri ala fi xol ko mu jog asamatam no zaida falu na ba se ñewa hali ñi ñoko daron ba mu ñewé ñu bokku bur sada ko ci gar ñi di lur yonna na baba kar li wor gi del bi ndef ya fatin yonna ma jekki bakaram ababa kar bañ baat balam shafa ya dar ci bi xolam geena ni wa ya fa yaman bañ sal mané yonna na leen lantar ya muajirin tay may ne yeen ca di len sante kanya nal guddu fan ni ran nan cay na xar ñu bes ma yeen gen dal ma jar ban bokku den cay na xar na yalla dolli sheeni fan ba dar nga yeen la andalon o noy ni na fa gison te bok waxa nak yeen won xar koot yeen fa gan yeen gan on ba hay bara yeen man wadil khuraf tara la ye fa rus mare na yalla lo tal sheeni fan ya na garal bay bara dina may furus mare na yalla lo tal sheeni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin gay nuy len mamas dengen santaw may mas dengen waxal mané mas tohalina ko mo yaman na yalla dal ci yeen watal te dal yi mun ci yeen xol den jubal ci yeen na sen bir yak mas wa yaman mamadu so yow taxawal waxtani fess na ci sa xol yalla no ma mu jabal sedd ci cer ba mu amam xari ba yalla yesul xarit xora ba yalla ñu ci seet mbotoma yalla ñu jabor no mbotor ma sa yaman xari ba yalla yesul xarit xora ba yalla ñu ci seet mbotoma yalla ñu jabor نمبوتت ما زويمن تبن دبل يا جاي تلا كوزين فسيبي واي تمفول لو جخلو بور يا واي اك بوتي دام مي في منن نوني دغو امدو دام ديلو شيار جي بزاب امنا لو راوكل راو كلام راو بينو نوندال شيدونم نوني دغو امدو دام ديلو شيار جي بزاب amna lo rawkal raw kalam rawdin lu ndal ci dinam ñaanam ci barke turu daam ak soxna sa askanu maam bala mu jool fi hadiyam yew yep naat jaar fi kun ngeneel ya den gaane ma la bo ñari yelaw qiyas yalla ma yonne maynu qas ban jot jaba wasul minam mina salatu wa salam ala nabi khairi anam wali zikram وزبي ومن أمن من عشرات وسلام هل النبي خير أمام وآلي شر كرام وزبي ومن أمن سبحان ربك رب الشديد أما شبان وسلام هل المسلين والأمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما خال موسى كليم خادم الخديم alhamdulillah salam nagam baram daru salam jabal mustafa salam hala binay jani alhamdulillah salam nagam baram daru salam jabal mustafa salam hala binay jani shaban nagam namo nyonyom wa kulwatin wajam jeyob dagnen gisuk anyam yo malika jawani jeyob dagal nakoy murid bijay qadir murid rusulana ke bukuy marid ho wa khairu sa'in saydana madlalom radallo kaydal qadim bur yalla te binay taxem taballo min khadim molam ku da wax lu waru fayadakhil la asal man mangi tu def luy waral cheikh dan na khairu shafi mamun sadal sabarom sabaga sabala yarim bilay raw nga say marom ma shaqir tabihim dono rasidi ante ngay wari sasiran wa wilay khayer bayangay samanday shamsu dwafi jani abiya gadajalo hala ilahi takalo disabi er yu tegalo min bawki nak mitali mala muriri dajalo lihu biman qad basalo hangari do yetegalo fil fil fil mudari ya rab ya rab khare qadar للعاملين في لجل نقدر فكي دفر جياد إلا شافي يدقنا من الجياد ما جياد في الكبار جاري مكان مجار ونسجل سبرهم سبب سبب الله يريم بلا يرون غسي مروم ما شقير تابهم دون غسيد أنت جاي ورسا سرا وولاي كير بيان غي شمنداي شمس الضوافي الجاني أغادي يا تجلو هل الإلهي تكلو لسفي الأيري تكلو من فوق النجم التالي مولا مريري تجلو له بمن قد وصلو هنغاري دي تكلو للفيل في المداري يا رب نرام خري قدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر جياد إلا شافي ماشيات في الكبار يا ربك المجار أكبر من مدافين جماجي وطلجار لكل من الله يزار شيخ جزن شيخ رشال أصدق كل غريب جماجي مهم جندقل بإذن سيقنا أزل كججب الأول دقل شوى خرور قادي جماجي مهم جندقل بإذن سيقنا أزل كي يجب الحوان دقل شوى خرار القادم كبق النم نيو لجي في خدمتي سيخ بكي تعرف سرين كبابكي نور لكل قاسم بقن صفر أو بين يوم الإزاد سيبين بل لا يقول تدنشين يشي لكل شارين بقن صفر أو بين يوم الإزاد سيبين بل لا يقول تدنشين يا شيخ كل شريف مريد بنا شو ما يقول خادم كل شمل نيكو لسيق قند يرم للمصطفى في الجامع مرقنا سبيبل خادم كل شمل نيكو لسيق قند يرم للمصطفى في الجامع ما لم يريد سنسلين لله يتيكن فيكون تحمل قول جيتنجين فما لكم من ذاتين ما لم يريد سنسلين لله يتيكن فيكون تحمل قول جيتنجين فما لكم من ذاتين شيخ مصطفى سنسلين لين شكرا يلاشم يقين دفلنا لين درمنا لين هدن بقلب خالي ما وقل لفظ مصطفى خذ الزمان قد وفى عمر مرعب في دفى فاق جميع الجامي ننسن في الله مصطفى رئيس أهل الاستفاء تسر زمد المصطفى هلا بناء الجامي يا الله مجيب القديم وزيق أحمد القديم جيتنا دمع كدوم قبل شريط الناشهين من يصلى في الغزاي فمن أبى إلى سواي تبكي مام جفي داي ويل لكل قاتل من ما فرق خليفة دوم نور للآية يدوم بلين فجيمة دخمرهم قد فاق كل باري هذا كتاب الجواب يجيب مثل ما يجاب بايخ يخي مدل الناب هو خير جاسم مثل سنة راجلات في جد يقضي كل آج واجب وغني بغني كشكر لبالي مولي أمير المؤمنين سلطان قطب المسلمين ننسى تنجير مي دوتنين يقول كل تائب جم فلان مدلواب يبلا تايا والصواب دايما يولف دي ماي تباب وكل بر القادم زماجي بايق دلوان فيها نمسة لون موت تهوكر كبكن توبى لكل تابين بولي مسيح أكي مريد فلنمي كل ما نريد بوامل مدف مريد فما لنا من شافين جغل نوي مصطفى فما نجاب خد زباب كسف رام صف طفا ما لهمات من ناسين كدنك أي جنير لولا أبوهما ملك ngir bay ba modem gabon fama lot min shay kuden jay ni rom lawla abu huma malak ngir bay ba modem gabon fama lot min shay kaunen ku yeni se ni wajira ci di sho lolu murid luna ko fo hadiyatan lil janin nanu ci jodi fo ndiram la taqna to min al maram joglen koy ko takki ba am المال خير جاني جماجي موي بيت الرام في الخرب ما في حرام وجدم الطرق قصاب والقبل في المداجي تخنى جماي من نواج في بقة وفي جاج

والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن التضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة من شعائر الله التي يجب الحفاظ عليها، حتى لو تركها أهل بلد مع القدرة لوجب أن يقاتلوا عليها، فهي سنة مؤكدة على الحر المسلم غير الحاج، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، ما دام قادرا عليها قدرة لا تضر به عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بالقرابة. ويشترط في صحتها سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء ومن الاشتراك في الثمن أو اللحم، وأن تذبح بعد ذبح الإمام في اليوم الأول وبعد الفجر في غيره، ويندب فيها الضأن والذكر والأبيض والسمين والأقرن، وأن يذبحها بنفسه، وأن يجمع بين الأكل والإعطاء منها، ويكره أن يوكل العاجز على ذبحها الفاسق، وأن يطعم منها عير المسلم ليس من عياله، ولا يباع منها شيء مطلقا. هذا، وإن العيد أيها الإخوة المؤمنون أيام أكل وشكر، وقد شرع للأمة حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم: قد أبد لكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وهو فترة زمنية مباركة ينبغي استغلالها من قبل العبد لتجديد الصلة وتقوية الرابطة بينه وبين مولاه وبين ذاته بينه وبين مولاه بالصلاة والصدقة والذكر، وبينه وبين نفسه بالتنظف والتطيب والتزين، وبين إخوانه في الله بالتهنئة والإهداء والزيارة والدعاء. قال لجلتين أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي تبسك من يدن ملك سنة سمعك مرد الله في سنة الإسلام وعي بقنا تهيد لني جمال الإسلام إبرا برام خافرين وحنا بيب كدك بكم أنا دف نيب ما سجنبكم iliman sañ na jël nga na jëwëlé tax dañuy mara bu ñaré faagal lo xamné day jëmmal l'islam sunna su dëgër dëgër la ko xamné man nako muy as god di ab jëlit té nekkul makka di aj ñaan ñak makka daj mom té waski bu sunna ci ñom képp ku ko man nak muy mak muy ndaw mo ci yam muy goor muy jigen képp ko xamné man nako rek sunna la ñu mu tour daj gis bu diké ngir jaamo ko yalla aye nak na fekk man ko man go xamne lord ci jiddo li borom xamul saxal moy kiko man deug nga xale sant nañ ko moy ko xamne deug yi ngui jende du ko aajeewu ci bir adna waye kep ko xamne boko jende da nga so am aaju du meunte nat ci adna ci du faju yow bokko ci ñu ko sant ngir mu beur nak faaw mu mucc mom gatt bi ñi renn ngir yalla na mucc ci ay bi nga xamne day tax du ko mat yi bare bare la bokkuna ci bu doon buy soox mbokk bokk di fess bu doon manki ab cieur ak yu mel non waye des ko bokk yi nak ay nit duñu bokk jënd ay nit duñu bokk ñu may leen am gatt mom kenn nakoy mom man na ca yene ñeneen nak waye ñaar nit ku na joxe dara wala ñaar nit def ci barap ñu may leen am gatt ñu bokk ko ñu ko tamit ci kenn ci ñu doom tamit ba li tax mu wérit ñu rendi ko ginaaw bu iliman rendé ci bis bu jëk bi nak sama ci ñett fam bis bu jëk bi nak way bi ci gën waaye li tax mu wër moy ñene ba iman bi li baran ni nga dor rek ku jëk rend bi imamam amul rend ci ñi japp aw yapp la mo nak amul tiyabu tawas bu dé bis bu jëk bi jall na yit nak ñaari fan yi ci top mom fajar xata jor donte nit ba yor mo gën waye bu fajar xata jor rek bo rendé bax na bu di dal la kenn du rendé mom tawas ci dés ko rendé bu di ci ak fajar do lu waye rendé bu wad nek tawas bëgg nañ loy mu doon bu wex su mo nek doon bu gor doon bu duuf doon bami wéjeen waaye loolu lañu sopp rek la ci mu cee yittu teew baax li ñu bëgg yit mooy nit ki na ko rendil boppam su ko mane su ko mënul mu wut ku ko rendel su wutee su ko mënul bay wut ku ko rendel nag na doon ku mu wóolu ci diine waaye koo xam ne diineem doyu ko diineem rafetul kenn du ko wakil loo xam ne jaamu yàlla na dañuy tere it di ci jox koo xam ne doon julit bu nekkul ci sa njaboot koo xam ne du julit dana ci sa kër bokk sa njaboot di leen liggéeyal wala di sa mbokk man nga ci man na jaay man nga ko ciy jox waaye koo xam ne du julit
té nekku ci sa bir njabot mom dañuy sip ku ko jox ci dawal ni ndax jaamu yalla la deesu ci jaay dara yi nak ba ci la koy defaral boko ci fayé dafa lañuy dadé dafa ci lepp dañuy taré ko jaay berwet yap wet lepp lu ci aju dañuy taré ko jaay lolou yu bax na baye ko xel xamna ak jaamu yalla la bis bobu ñi magalé di bis tobas bi bis bu ñuy xewlu la mbokk yi bis bu ñuy sant yalla di bis bu ñuy gërëm yalla waye di ci xewu donte bëgg nañu sa bu nit ki fajar xata jot mu japp ba julli gi ba ñew ba dafar gatt bi dogay ja mom ak ñi mu bëgg yéene walé ci tobas bi yépp lolu du borom gëri rek lañ ko sant waye boole ko xamni bëgg nako yéene walé ci tobas bi bëgg nañ mu fajaré ñepp japp ba li ñi ñëk xewlo ci bis bayiko ci gatt bis lu mag mag bo xamne yeen ci yalla muhammad ali salam moko mo ci jox ndigal julit ni ba mu ñewé madina fekk leen ñuy déggé ñaari bis yo xamne bay dañ ci daan fofu liggé mo ne leen bayi leen bis yoy suñu borom wotel na leen bis yu gën yoy te moy tabaski kori muy di muy jamono ju am solo nak yo xamne jambi bu diké dañ ci yéssal digam boromam motax muy julli di ci saraxé di tuddu yalla bari ñu bëgg bis wo ci barki yalla suñu xeyé joggé ci kërye ba at ci jakk ñepp ñu tuddu yalla kenn ko ne diko defal bop ak sa jakk yi doy tuddu yalla ba imam ñew su imam di xutba ba tuddu yalla ci biir di kabbari nga nak mo kabbar lolou lu ñu santana la gis bu ñuy kabbar yalla di bak di ko bak di ko kañ lolou kon dafatal digënté jamm ak borom waye bëgg na nit jamm bi rafetal ci digëm bopam wajj bi bamé yéré yéss mu sol ko bu ko mu sollam gëna rafet la amé gëtt mu xéñoko taru lolou bokku na ci li ñu santane ci gis bi waye rafetal ci digënté jamm bi ak ay mbokam joxante ziaré len ak joxlante ay hadaya ak may waye ñaanalante yalla dafa jamm lolou lepp gis bu ñu ñu soxla ci gis ñu baye xel baax mbokk yi nak ne suñu borom lepp lu mu santane ñi ko man la ko sax dafa ki mi jamm yalla la waye ñi ko man la ko yalla sax li ci nek taxaw day war nak moy da soppale ko doon ak ci ñu bare bare ci barab yi bare bare rew Senegal ak yeneen rew yu bare ñi koy def santuñ leen ay nit am na yit ñuko man ñu sant leen ko tan ko def lepp delo ko ci ada ñen ñu japp ni fek sam buñ kër te wax ci waru leen buñ xasse sam kër ak lu ma nexe war nañu tax te demu non ko ko man lañ ko sambar te wax nañu man gi moy lo xamni jëg gi do ko aaje wo ci biir ak kon ñu neew man na japp ñu ko man kon jërut sonu jërut di wër di ko wuti jërut di ko lepp muy jaamu yalla rek bokk la kep ko ko man xam dañ ko jaamu yalla boko mënut wakina la ki digalé mo sant lu ko kon lor neeku ci gacce neeku ci amna ci sahaba yi do am wa alayhi ño xamne taw ci da na ñew ñu man bu rafañ ko da ngir rek bañ nit ni di ci fitna wuri ci tek sa bop fi bokku na ci ñoo ñu Abu Bakr Siddiq ak Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ma khalifa yi mag yeey xana ñu dañ jekk jekk di jeek na ra di tebal ndax lam bañ ku ko defal na ne khalifa def ko nga xamne kon ñak ko def wañu dara bokku na ci ñoo ñi Ibn Abbas Bilal ibn Rabah bokku na ci Abdul Mas'ud ñepp sahaba yi tan lañu wax anhu tax na ni da nañ baña tebaski te fek xeyna sax man nañ ko waye ginaaw xam nañ ne lor da ci jiddo leg leg tax ñu bëgg nit ñi baña ko ñu wax ay karama neena ibn Abbas mas nako yoni ci tebaski dox ko ñaari dërëm dako demal nga jëndal ba ndawal te nako ko dajel ne ko li moy tebaski ibn Abbas xane mom bëgg na nit ñi xamne mom dafa jënd ndaw rek top loolu it mbokk yi lu motax ay xam leg leg bu ñëwé bu jubé ñun ñëpp seen yëtte yi ñu koy jëmele ci loolu japp ne ku ko amul ak ñu tuddi ak jaamu yalla la sa buñ ci laxaxé aade bu ëpp moy da nga ñak sa alal bu nak do ci am ci am day dama do bay tan ñu ñu jaamu yalla lu ne nañ ko yamale ci jaamu yalla gum do ku ko man daf ko ngir yalla wax ni ñu santane moy gatt bi boko rendé wax jarñu ci jarñu sedd ci ñu nga dëggal ak ñi wëdd yalla nak ñepp ko ci man sedd ci dugg ci waye nak di ci tek sa bop lo xam yalla teggulu di ci gaddu ay bor yo xamne xamu kañu ko mëna man yalla sa bu gën bokk yi buñ doon déggé mbiri non ñepp day nopp ay jafé jafé bu ci laxasu ba tax sa bu jubé borom kër yépp jaxlé kenn ku nekk ci bay sa bu fenn ñoko tek suñu bopp yalla teggu ñu ak jamm nak bu ko yalla teggu dara mu tek ko bopam lu ci jiddo bu ñu yedd kenn ku lu bopp yalla na yalla bolé di alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin مولانا محمد وآل أجمعين وبعد فإن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليه فإن التضحية سنة على القادر عليها قدرة لا تضر به كما أسلفنا
ولكنها تحولت في بلادنا وغيرها من عبادة إلى عادة متكلفة يحرص عليها من هم معروفون بالتساهل في الفرائض وبالتقصير في واجبات كثيرة. فأين هؤلاء من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يتركونها أحيانا قصدا لئلا يعتقد الناس وجوبها وخشية أن يقتدي العاجز بالقادر منهم؟ ومن أولئكم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، ومنهم ابن عباس وبلال وابن مسعود رضي الله عنه جميعا. قال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول: من لقيت فقل هذه أضحى ابن عباس. وفي الموطأ من حديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبح الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. اللهم اختم بسعادة أجالنا وحقق بزيادة أمالنا وقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سيال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذلنا واعتقادنا وأمن من الخوف والجوع والمرض والفقر بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات. اللهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، واستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جوليت ني سانت بروم بي دي جوليت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي لن نيو دي لن دوكال دي بار ني باخ دي ساني سورو بوب تا دي ساني سي تاخو راغال يالا سورو بروم فو نوتول غنا لولي بوكي نوغي غنا سانت بروم بي مو ديفال كو دوندم بي موي اوكاسيون غير مو جام كو سي بلا ول فا borom bobu mi ngi soñi nit ci ragal yalla ak diko fatlik lu bari fu mu toll ndax ragal yalla ak saxo fatlik suru borom moy musal aji gam yalla ci ciagante te ciagante bokk yi febar la moy yess febar xol yi jangoro ko ciagante moy li geuna meuna alak doomi adama mo lay tay yalla ci top yalla ak dila fatelo fatlik sa borom su ko defé ngay soxla wo aduna ak banexam ba fatte de ta borom bi neen rek leg nit ñi lu jégal waye téewul ñi nga gëna sagal rek tax sarab li nas yi sabum wa hum fi qablatin muhridun neela bu len nek di bok ci ñu fatte yalla ñoñ seen bop lañu fatte ki sagal deug moy ci sagal jaamu yalla rawata na julli juroom waxuma la julli ji di dakkaja waye day nek ci soxlam ba ñël bëru waxtu raw bu yitté wo julli mboro waxuma la ñël bëru waxtu ak la ca nek lepp ci yu ku sagal bu aduna ak banaxam kep ci sa yitté moy nek su mbugolu mu hëlëk jaam bi su faté boromam mu fataloko bop su boba du jëf lu dul lu koy alak su waxtu julli jotté du julli

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam
2: Baritu bi anna Allah rabbi wa asimi wa anna al-makhafa amani bi isani Ramatu ila al-mai suki wa madri min Allah ima khat khaban kulla insani Madatu ila bil muntaqay bihi wali ma darbe la jara min khair misani dani al madni masalati ala nabiyyi midadun li khassana sayyi misani awi turila rabbi waril ma nusabihi ali salatu llahi fi kulli ahyan مرادي يا كوني يا عبد ربي خديمه عليه السلام نايم لا وحياني عويت كتابا من خديا مرسلا علي سوا ساتي به كل شيطان نقي عن آياتي كتاب لسيبي والخط والخلل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وسريك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم للمتاع بآله وسهدي كما ملالكتا اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا ربي وبه من السلام وعلم رضوان كنت معهم وجل آسه لم تاه من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرا عليه الصلاه والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر الى عرضها حيث كتبت او قرهت او نشرت اليها الى الجنه التي تنقلها وجلها فيها من اعتقد قناديل الكريم امين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق حسين وتسجد برب العرس للجود والقدير ما المستمع والله ليطه لنسلم وسقط ما المختار بالله وهده عليه السلام به وخاني بني سوي ولي كانت المنى ولي قاد إخلاص ولي صحبتي من بنت داين همدا حديثة الله ما ساقني ظلم ولتو قديما كنت دالي وسلتي عليه السلام على ابنه ساتر منا تلسي من وسيم عن المصطفى في حب عائشه وجيه وصول ما سر ما سنه شعب الدين اخناني الله القسيم وسيم الرواب الوسيم وسيلكم الى خير رب وسيم وسيم كريم الرائد الوهد اتى وكل سجاء ashish il kufri yasuh usud al mati yafsid lam satajahum yaqul bahan yaqul atajahum
0: radio université Cheikh Ahmadou Bamba yi ci Touba Ndam
1: aynu au minéral naturel
0: radio université Cheikh Ahmadou Bamba yi ci Touba Ndam
1: aynu au minéral naturel pur di balé ci Touba bogo de coupe Serigne Fallou Mbacké aynu beddu ndox bu and ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu